مني بحب التصوف حيران لما تدور السواقي تجري القنا في البستان يخضر أرضه ويطرح وردها على العيدان هي اللي دخل